da auto kam sen reli ka ko akwina to kam san di qwa san paulo mila on qabanu li us qisili khosqin qisili li shikilok tiskuri la an skuyash ma ke li qasqitin pues mila on go kam sa gudan la ore di cristo ut ki to yo yo go akwina kwanu yo go roxinkin li kuyuk sali qahul shqalil pues la ore di cristo go kanak sali sali qatuamten sali kamikten reo li qakwa san di qwa san pues ana indi nalem nas que cho khana kwan lao ana ana rahli qawa dios sharula ona qam qib sa usilal qata shakhro eta opletik mare chiris na khekh mare chiris ots mare chiris qata chikma arana tikla chakli khos il utli sik ilok li tsaqtanan chiskhuni lain ut kana khel qata shakhro ta qam maqa تقاچ كيف شيك تا كل كيف استني كيش كم سيري تشيش اخرو ريلي روشي اوت ها كوين موقيتا ارين جوش تي وال سراتيني قوا ديوس نق كوشلاش كوتانكيلا كاميكتش كيف لا جوام تقوبا كي يسيت خوني لي ما وصلان باتس كو يلا ماك باركي كوانا تشاركي لال مالي لا تشاركي انا كويل قاتش خناق ليش سي مالي جا كويل قاتش خناق ليش انا كاشلان مالي كاروسة انا تشابتش باتس كو يلا ماك تشيرو لقاكو ديوس تشكو يخي لاماك هانا انا راك لقاكو ديوس انا قول هانا عندي نكو شبوكو لقاكو انا قول هو كانق سلي تشابي لسي لالا ان لتاقوان سلي دومينغو سلي شابي لسي لقوا خيسوس كمو لقوا سان بيدرو انكي باتوك لقاكوا جانق ما جانقو قوصو تخكي لائن دينكو يوغي ماك دينكو يشماك لقوا سكويتس انجان ما تخكو قوصو تخكي جان كارو كي تيري شوان لقوا خيسوس انك اقوا تشوش لخيب شكاك عالسوت بان شكو قوتك راخنا شتينك ديكو يوغ ماك لراوك إيب لقوانك زوصلال ماك عارو صوخيكي ut maka barkita raqeq li kuyuk aanan de qawa san pedro haki kulak buqusut ana qan qilaq la o aruna qajela o na xma ko khunaq ti qus palta khunaq li qasqitin lis ben sut tin kuy lis ka tin kuy li ro shan mu ko tin kuy ta ti xmak abi o si sut no ko kulak la o ut qawa san pedro buqusut كي قولك ولي خيسوس كارو كيشتيري نوم دخناكش كيال لتا كيوك خو كانك اشين كومون قاچالا خاق شريش تشخوني لي آتينا اين نكو راتينا كو لي قوا ديوس كون رختنا جيك ماس ليش كومون جابانانك لي قاچناونا لخون پاتنا شيك sarli seraqit chirisain dosik rasali chamali ratine qawaya zain barkitos qatau chisunili karu narahli qaqwa re khunaq lak kanhel khunaq li nabeh chiqwa beh sali rochot sali khun kapal dikine dial albeh ka khol beh nak kwang li rauki makah li khosqing li shik ilok ali kuyuk ana rahli qaqwa dios kuy balqi mirik inji khunil li chakilal li railal na chalza shbe khunaq li khun kapal hana ani ne kosbok le qaba dios la ola kanhel se la iglesia abanan jal ma junta kein kana palto no ko palto cha junilo pero abanan ari ne kosbok le qaqua na tento qabanu qachala le qaqe chuwanu kil han kosbok qui le qaqua dios ho kana li karut qabanu na kwan pues qanimaru le qaqua chan chal qachol chan le qasalmo utana khwijan diskui distacha khwijis khunili lish makten utana khwitan dis istasi chis khunili li chakhel chanavi karuna rahna shten ta khwisi akib jisachis khunila inis qabi ut kanuna shtele qasalmo utan chan naqtach irtasirik inchis khunil la chakhel narisili juam sa ruq li kam خوكانا خليقاك وديوس اين مسنيم ليس كوانكيل اشين كومون قاتصولاك تيوس قاتصولاك ريش لراتيني قوى ديوس كاونك ناروكسيلي آتين انا نقوان لك اني خسقين لسيك إلوك وطارونك تاكويش ماك لاكواسا كويتين تخونك تاتيخو

وكان سيت لخيت وقريش كمانك نكو كل كران سلخون كبال لقى خل دكاترون اغتقال جل خيب كسل جكبارش كالي وشي ونال رينس لقى كاخل سيستريو خيرار دي بارك جوكو تشيش كبال لكاخل اين جو قريش سلي كتان كنقوان ونغا جوني نقلاش والسات شخص لحول چقا بنجيل لران سلخون كبال وتي chica culpa la que hijo cana cana y les ha dicho la gente que campo quieren salir cortan cana Juan na que yo coche timi na tena coche chicle o nal salir cortan caín ahora aquí le a la gente sale junca al cana cuál vele tena bicicle en el espacio que ya que le común queréis le dos cartas y una flor tenga el caspicen cana Ara ile bitkli joket taqtish pasal qali komon ut qayli bitkain

وكان سعيد لخيل تقرش كمان غاول دكاترونا أوش لخو أوش لخو كسر شنبك لي أوشيب أونا لارين سالك أخيل برجي جوكو تيش كبال تقرش ترولي كتانجنا كوان لسعيد لخيل نقدونا نخلاش أقوى ران سالهم كبال لجالي برجي جوكي سير بينجيل كأخيل ساق اختكيل أول شققول بال سالهم كبال جيش باتك يجاكي خل بيشكلي Kakila atchan solo tú, solo tú.